لا تنال درجة الصالحين حتى تجوزت عقبات أولها أن تغلقوا باب النعمة وتفتحوا باب الشدة، والثانية أن تغلقوا باب العز وتفتحوا باب الذل، والثالثة أن تغلقوا باب الراحة وتفتحوا باب الجهد، والرابعة أن تغلقوا باب النوم وتفتحوا باب السهر، والخامسة أن تغلقوا باب الغنى وتفتحوا باب الفقر، والسادسة والأخيرة أن تغلقوا باب الأمل وتفتحوا باب الاستعداد للموت.